عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.

مجال انت فقنا مدى تقرا وتكون تغفيني كي تدي بانسلان يا شيلان طلم تقرا وسوف ومرات وبس طلاق عظميني فادنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويقطع قدوتي وبنت ودي سيد بلي اللي استعدي بس تدعي مخلنها قاسم تاشر وكا

0: إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدر. مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدر. كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا.
1: francemusique.fr Okora Monde.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي.

0: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطية هالقد أهمية. يعني
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة لزلعوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك ما حدا إله معي شي.
1: لو ممكن إنك تحتشمي.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: الكرسي لدلك.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوت وطالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دار مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا، بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تعصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.